0: كيحاول ينفصل على العالم الخارجي وكل ما كيفكر فيه هو الله، يصلي يقرأ الكلمة يكبر في الروح. وهذه شي حاجة مهمة يعني الكل، سواء يعني كل عائلة المسيحية خاصهم يكونوا كيديروها باش هكا يزيدوا يكبروا في الإيمان ديالهم ويبقى وتبقى علاقتهم بالله قوية.
1: يعني كيفاش يعني نهضروا في الامر الواقع، كيفاش الواحد يعني بالاخص المراه تقدر توازن ما بين، يعني هضرنا على التوازن في الاول شنو هو، قلنا على انه هو كتوافق ما بين بزاف ديال الحاجات، كيفاش المراه تقدر توافق ما بين هي صحتها، يعني الشخص ديالها، الانشطه ديالها، الخدمه ديالها، الى عندها وليدات، يعني إلا عندها طموحات، إلا عندها عائلة كبيرة، إلا عندها صحابات، فكيفاش يعني توفق إلا كتمشي للكنيسة، كيفاش توفق ما بين هاد الشيء؟
0: هو كيف ما قلت لك ضروري نديروا واحد الجدول زمني في الأيام ديالنا، نحاول نشوفوا يعني الخدمة شحال كتاخذ منها ديال الوقت، الدراري شحال نقدروا يعني كياخذوا منها ديال الوقت. أكيد غادي تلقى مثلا واحد الوقيتة للوليدات مثلا تيكونوا ناعسين، الزوج ديالها مثلا كلشي كيكون ناعس، فممكن هذاك الوقت تستغلو هي وتاخذ غير وقت يعني قصير مع الله، وعاوتاني في الصباح عاوتاني بكري تقدر تفيق قبل من كلشي، تاخذ واحد الوقت صغير مع الله، هكا كتبقى حياتها يعني مغطيه بالعلاقه مع الله، وهذه شي حاجه مهمه ليها ولعائلتها. فمزيان يكون تنظيم بحال هذا باش كل حاجة تعطيها حقها.
1: نصيحتك الأخت رجاء لأي مرأة ما قدرش تلقى التوازن أو لا ما كتقلبش على التوازن في حياتها؟
0: نصيحتي لها كيف ما قلنا التنظيم، ضروري خاصنا نديرو تنظيم مع يعني نديرو تنظيم لحياتنا، ما يمكنش نبقاو غادين غير يعني بشكل عشوائي، ولكن مزيان ننظمه. والخلوة هي شي حاجة ضروري الإنسان يديرها في حياته، حيث كيف ما كنغذيو الجسد ديالنا حتى الروح ديالنا محتاجة للتغذية، واللي كيغذيها هو الله والمسيح اللي نقدروا نجلسوا ونهضروا معاه. هكا غادي يكون التوازن في الحياة. إذا كان الإنسان عنده نقص في الجانب الروحي هو ما غاديش يكون نفسيا ما يكونش كيعيش مزيان.
1: شكرا لك رجاء، بغيتي تزيدي شي حاجه؟
0: كنظن هادشي اللي قلت مزيان.
1: شكرا لك رجاء. مستمعاتنا نقول لكم تلاقوا في حلقه جديده من برنامجكم انا حايره.

يلي تخمم باش تنتحر تغسل لروحك تحت صفر تزر باش تدخل للأكبر آخر هو طريق الحق والحياة هو على

0: نفوس الوا عايش برا موت وربي يقولك انا موجود انا موجود انا موجود.
1: محتقر ومخذول من الناس، رجل اوجاع ومختبر الحزن، لكن احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، مجروح لاجل معاصينا ومسحوق لاجل اثامنا. تعالوا الي يا جميع المتعبين وثقيل الاحمال وانا اريحكم.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: مستمعتنا، كنرحب بك على راديو معجزة، معك سامية في برنامج أنا وكوزينتي. مستمعاتنا ومستمعتنا، انت اللي متبعانا على راديو معجزة، مرحبا بكم في الحلقة ديال اليوم من برنامج أنا وكوزينتي. في الحلقة ديال اليوم غادي نقدم وصفة ديال لاميزبوش ولا مقبلات بلادان دفومي. غادي نحتاجو بصلة واحدة تكون كبيرة، معلقة صغيرة ديال الزيت، الملحة، 100 غرام ديال لادان دفومي، 40 غرام ديال الفرماج محكوك، بيضة واحدة، دقيق، 500 غرام ديال العجينة المورقة. والتزيين ديال هادشي غادي نحتاجو بيضة واحدة وشوية ديال البافو. بالنسبة للسيدات اللي ما عارفينش العجينة المورقة كيفاش يقدروا يديروا ليها، فممكن تشريوها من المحلات التجارية الكبرى، ولا كاينة طريقة باش كتصوب. فباش نصوبوا العجينة المورقة غادي نحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الخل، 250 غرام ديال الزبدة، والزبدة نكونوا مقطعينها على شكل مربعات صغيرة وما تكونش قاصحة عاد خرجت من الثلاجة. وغادي نحتاجو 100 مليلتر ديال الماء. كناخدو الإناء اللي غادي نخدمو فيه، كنخلطو الدقيق، الملحة، الخل و 50 غرام ديال الزبدة، وكنزيدو الماء وكنخلطو كل شي مزيان حتى كنحصلو على عجينة واحدة. كنخليو هاد العجينة في الثلاجة لمدة 10 ديال الدقائق. من بعد ملي كدوز العشرة ديال الدقائق كنطلقو العجينة مزيان وكنحطو في الوسط ديالها المربعات ديال الزبدة. كما كان شفنا في المقادير استخدمنا غير 50 غرام باش نوجدوا العجينه، فبقات لينا 200 غرام. ديك ال 200 غرام هي اللي كنحطوا دابا في وسط منها. فملي كنحطوها في الوسط كنطويو الجوانب ديال العجينه اللي بقات لينا وكنطلقوها عاوتاني مزيان. ملي كنطلقوها كنطويوها مره واحده اخرى على شكل مستطيل وكندخلوها للثلاجه لمده 4 ساعه. فهاد العملية هادي كنعودوها ثلاثة ديال المرات. كل مدة كدوز 4 ساعة كنخرجوا العجينة، كنطلقوها مزيان، كنطويوها على ثلاثة وكنعودو ندخلوها للثلاجة. بعد ما وجدنا العجينة ندوزو دابا للتحضير ديال الحشوة ديال هاد لاميزبوش. ناخدو البصلة نقطعوها قطع صغيرة ونحمروها في الزيت مع الملحة. نقطعو لادان دفومي قطع صغيرة ونزيدوها على البصلة هي مع الفرماج محكوك والبيضة، ونخلطو كل شي مزيان. نطلقو العجينة اللي وجدنا ولا اللي شرينا ويكون السمك ديالها نص سنتيمتر. كنطلقو فوق هاد العجينة البيضة، كندهنو بها العجينة من الفوق، وكنقطعو مربعات يكونوا 5 سنتيمتر على 5 سنتيمتر. يعني ممكن نستعملوا مسطره باش نديروا هذه العمليه، وهكا كيجيونا هاد المقبلات عندهم نفس الحجم كاملين. من بعد ما قطعنا قلنا مربعات 5 سنتيمتر على 5 سنتيمتر، كنطويو كل مربع على زوج. ملي كنطويو على زوج كناخذوا ممكن موس ولا اي حاجه في الكوزينه كنستعملوها للتقطاع، وكنقطعوا في الوسط ديال هاد المربع اللي طوينا على زوج مثلث، ولكن كنحاولوا ما نقطعوش المثلث حتى الفوق ديال العجينه. من بعد ما قطعنا هاد المثلث شويه كنحلوا العجينه ديالنا وكنطويو الجوانب الفوقانيه ديال المربع باش هكا كنحصلوا على لوزونج. هاد الطريقه هادي هي غير طريقه للتزيين ديال العجينه، ولكن نقدروا نعمروا هاد العجينه يعني باي طريقه بغينا، ممكن نقطعوها باشكال مختلفه، ولكن هادي غير طريقه للتزيين. فمن بعد ما طوينا دخلنا الجوانب ديال العجينه واحد في الاخر كيعطينا الشكل ديال اللوزونج هو اللي كنعمرو. فكنديروا هكا العجينه ديالنا كامله وكنحطوها فوق الاناء اللي غادي ندخلوه للفران. كناخذوا معلقه صغيره من الحشوه اللي وجدنا وكنحطوها في وسط كل الطرف ديال العجينه وجدناه، ومن الفوق كنزينو بالبافو اللي عندنا، وكندخلوها للفران طيب على درجه حراره 180 لمده 4 ساعه. وملي كنخرجوها نقدروا نقدموها سخونه ولا حتى كتبرد. مستمعتنا، سالات الحلقه ديال اليوم من برنامج انا وكوزينتي. موعدنا غدا مع وصفه جديده.

راديو معجزة ما تمشيش في طريق بوحدك. سلام ونعمة المسيح عليكم، معكم سارة في برنامج كلام الحكمة على راديو معجزة. مستمعينا العزاز، مرحبا بكم معايا اليوم. أجي ونساو الهموم باش الفرح لينا يدوم، ونسمعوا كلام الحكمة كما كنسمعوه كل يوم من كتاب الله، كتاب كله حكمة وفهمة، وكلامه ما يزول حتى اليوم القيامة. أجي وتسمعوا قبل ما يفوت الفوت وما تنفع ندامة. وكلام اليوم كيف العادة كله إفادة، وبه كنوصي السيدات والسادة باش حياتكم يعمرها السلام بزيادة. كلامي على التقلقة اللي كتجري، على الفرحة ودير الضيقة، من جات منها خليقة وما عندها فيها ثقة. الكتاب مقدس كيعلمنا باللي إلا غضبنا يقدر نذنبو، والواحد منا يجرح رفيقه وصاحبه. الغضب ما يحل مشاكل لكن يزيدها، واللي تقلق وغضب مرة غيعاودها ويعيدها. لكن حنا المؤمنين خاصنا في أفعالنا نتحكمو، وبالصدق نتكلمو، ما ننافقو ما نكذبو، ورحمة ربي نطلبو. وكما كيقول في الكتاب المقدس في رسالة أفاسوس إصحاح 4 الآية من 25 ل 27، كنا طراف ذات وحدة، إلا تقلقتو ما تذنبوش، ما تخليوش الشمس تغرب وانتوما مازال مقلقين، ما تعطيوش الإبليس الوجبة فين يدخل. كلام الحكمة من كتاب الله واضح وباين، والخير فيه كاين. ما نغلطو إلا غضبنا وتقلقنا، وما نعاديوش الناس اللي بجنبنا، نغفرو ونسامحو ونسمحو في حقنا، وما نغضبوش اللي خلقنا. ربي وصانا في كتابه ما نغلطوش مع الحباب، تقلقة شي حاجة عادية، لكن ما نخليوش فينا الأنانية. واللي ذنب يطلب سماحة، واللي غلب يعف باش الهم يخف، والعلاقة تولي مزيانة وتعمر قلوبنا الحنانة. ماشي عيب نغلطو، البشر كله كيخطأ، لكن ما نخبيوش عيبنا بغلطة، ونكونوا عارفين باللي الصمتة راها كدور وليام بدالة، وباللي ما تدوم حالة. نردو البال من اللي نتقلقو، ما نغلطوش ونرضيو الله، ومن فعل الخير ما نملوش. وهنا يا سيادي سالت الحكمة دليوم، والحكمة ما ليها حد طول ليام الدوم، وانا

لكي تنحني سجودا لاسم يسوع، كل ركبة سواء في السماء أم على الأرض أم تحت الأرض، ولكي يعترف كل لسان بأن يسوع المسيح هو الرب لمجد الله الآب.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. سلام لكل مستمعينا في برنامج سؤال. بغيت نقول لكم سؤال ديال اليوم بحال العادة هو سؤال ديال الله لنا وسؤالنا لله، وشي مرات كيكون أسئلة اللي عندنا لبعضياتنا. هاد الأسئلة كلها في الكتاب المقدس، ما جايبين حتى شي سؤال اللي ما كاينش في الكتاب المقدس، والكتاب المقدس هو عامر بالأسئلة اللي الله كيسولها لنا. هذه غير البعض منها. الله قال واحد السؤال في متى 26 والآية 10، سول وقال علاش كتقلقوها؟ أكيد غتكونوا عرفتوا فين كاين هذا السؤال. الله سول هذا السؤال التلاميذ وقال لهم علاش كتقلقوها أو علاش كتعصبوها. باش نفهموا أكثر هذا السؤال غنعود لكم القصة من الكتاب واللي كاينه في إنجيل متى إصحاح 26 والآية 10. من اللي كان يسوع في واحد الدار مع التلاميذ ديالو، قربت لعنده واحد المرأة عندها قرعة ديال الريحة غالية بزاف، كبتها على راسه من اللي كان جالس حدا الميدة ديال الماكلة. من اللي شافوا التلاميذ ديالو هاد الشي اللي دارت، ما عجبهمش الحال وقالوا علاش هاد التضيع، حيت هاد الريحة كانت تقدر تباع بثمن غالي ويتفرق الثمن ديالها على الفقراء. من اللي

في يسوع علاش كيدوي بيناتهم قال ليهم علاش كتصدعوا هاد المرأة؟ راه ما دارت معايا غير الخير، حيت الفقارة راه ديما معاكم، أما أنا ما غاديش نكون معاكم ديما. وهي من اللي خوات هاد الريحة على الدات ديالي، راه خواتها باش توجدني للدفين. نقول لكم الحق، فين ما خبروا الناس بهاد البشارة في الدنيا كلها غادي يتكلموا على هاد الشي اللي دارت هاد المرأة ويتفكروها. تلاميذ منين شافوها خوات القرعة ديال الريحة على الراس ديال المسيح بدأوا كيصدعوها بكلامهم، حيت بدأوا كيقولوا ليها علاش ضيعتي ديك الريحة اللي غالية ولاموها. هاد شي كامل هما كانوا كيفكروا غير في الفلوس ديال الريحة، وفكروا علاش ما نبيعوهاش وبها نعاونوا الفقارة. هما فكروا في الفقارة وما فكروش باش يكرموا الله. بغيت نسولكم، واش ماشي بزاف ديال المرات كنبداو نفكروا غير نخدموا الناس؟ ملي كان يسوع في واحد الدار مع التلاميذ ديالو، قربات لعنده واحد المرأة عندها قرعة ديال الريحة. هاد القرعة ديال الريحة غالية بزاف، كباتها على راسه ملي كان جالس حتى الميدة ديال الماكلة. وملي شافوا التلاميذ ديالو هاد الشي اللي دارت، ما عجبهمش الحال وقالوا علاش التضيع؟ حيت هاد الريحة كانت قادرة تباع بثمن غالي ويتفرق ثمنها على الفقراء. من اللي عرف يسوع علاش كيدوي بيناتهم قال ليهم علاش كتصدعوا هاد المرأة؟ راه ما دارت معايا غير الخير، حيت الفقراء ديما معاكم، أما أنا ما غاديش نكون معاكم ديما. وهي من اللي خوات هاد الريحة على الدات ديالي، راه خواتها باش توجدني للدفين. نقول لكم الحق، فين ما خبروا الناس بهاد البشارة في الدنيا كلها غادي يتكلموا على هاد الشي اللي دارت هاد المرأة ويتفكروها. تلاميذ من اللي شافوها خوات القرعة ديال الريحة على الراس ديال المسيح بداو كيصدعوها بكلامهم، حيت بداو كيقولوا ليها علاش ضيعتي ديك الريحة؟ هذيك الريحة غالية ولاموها بزاف. قالوا هاد الشي كامل حيت هما كانوا كيفكروا غير في الفلوس، الفلوس اللي غادي يجيو من ديك الريحة الغالية، وفكروا علاش ما نعاونوش بها الفقارة. ايه هما مزيان يفكروا في الفقارة، ولكن ماشي كتر من الله، هما ما فكروش باش يكرموا الله. بغيت نسولكم، ماشي بزاف ديال المرات كان بداو نفكروا غير نخدموا الناس، كنديروا بحال التلاميذ، ماشي بحال المرأة اللي كرمات الله بديك الريحة الغالية اللي عندها، وكنشوفوا غير في الحاجة اللي خاصنا نديروها، ماشي باش نكرموا الله في الأول. الناس اللي دايرين بينا راه كندوزو معاهم بزاف ديال الوقت وهما حدانا ديما، لكن باش نلقاو الوقت ونجلسوا قدام الله هذه اللي صعيبة، وباش نقدموا له أغلى حاجة وأحسن حاجة عندنا هذه تهي صعيبة، وهي اللي ما كنديروهاش وما كنلقاو ليهاش الوقت وما كنشوفوهاش. ومن اللي ما كنلقاو ما نقولوا لله، كنقولوا ليه راه غير حيت كاينين الناس وكاينين الفقراء بزاف اللي محتاجين لينا. وهنا الله قال للتلاميذ علاش كتصدعوها بهضرتكم؟ راه هاد الشي اللي دارت راه شي حاجة مزيانة، يعني راه هاد الشي اللي دارت هاد المرأة راه هو اللي خاصنا نديروه، خاصنا نجيو عند الله ونقدموا له أحسن حاجة عندنا، أحسن حاجة وأغلى حاجة عندنا. إلا كان الوقت ديالنا مهم وغالي علينا، هو اللي غادي نعطوه ليه ونقدموه ليه ونجلسوا حداه. الحاجة الأخرى قال ليهم الفقراء عندكم ولكن أنا ماشي ديما معاكم. وبالصح الله باغينا نعاونوا الفقراء، وباغينا نكونوا مع بعضياتنا، وباغينا نكونوا مع الناس ونعاونوا الناس، لكن ماشي كتر منه، خاصنا نكرموا الله. والمهم هو أن الله يكون هو الأول وهو الأخر في حياتنا. إلا غنكرموا شي حد ما غنسبقوش الناس، غنسبقوا الله هو الأول. سالت حلقتنا اليوم، ونتمنى نتلاقاو سؤال جديد في برنامج سؤال. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا، هذا هو الرقم ديالنا 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

سلام المسيح. مرة أخرى معكم يا الخوت، أنا فتيحة، سميتي فتيحة. دابا كنتلاقاو في حلقة أخرى وكنطلبوا من الرب باش تباركوا في هذه الحلقة باسم يسوع المسيح، آمين. لكل واحد اللي بغى يقرأ هذا الكتاب، أنا فكرت في الأول نكتب غير الشهادة ديالي، ولكن من بعد ما بديت نكتب فكرني الرب باش نكتب القصة ديال حياتي، على حقاش راه مهم يعرفوها بزاف ديال الناس باش يتشجعوا ويتعلموا من هاد القصة اللي هي واقعية. ملي كان في عمري 7 شهور بديت يالله كنخلف الخلفات الاولين ديالي، وبا كان كيعاود لي بين كنت كنقبض في الطبلة ديال الماكلة وشي مرة مع السداري، وكنزيد شوية بشوية، وعاود لي بين كان كيعجبني بزاف الفراتس ديال الخبز. ملي كانوا كياكلوا كنت كنوقف مع الطبلة وكنبدا نلقط داك الفراتس اللي صغار باش ناكلهم، وكنت ديما كندير هكا. وبا كان كيعجبو يشوفني وانا كندير جهدي باش نهز داك الفتيوتة الصغيرة بسبعاني صغيرين، وشي مرة كيطيحوا الفتاوت من يدي، عاود كنحاول مرة اخرى حتى كنقبضها وكنديها لفمي وناكلها، وديما كندير نفس الشيء. وبا كان كيقول لامي هاد البنت غادي تكون مرزاقه، يعني مبروكه. وكانوا كيقولوا بلي انا كنت زوينه وزعره. واحد النهار وانا مازال صبيه جاني مرض الشلل، وما كانش الشوكة ديال التلقيح لمرض الشلل في ديك الوقت في الخمسينات وفي الاول ديال الستينات. وبا وامي كانوا غشام يعني غير نيه، والناس بداو كيقولوا للوالديه اديوها زوروها، وبداو كيديوني من سيد من سيد لسيد، وداوني باش يكتبوا ليا عند الفقهاء، وديما مسافرين بيا، واللي نعت ليهم شي واحد كيديوني ليه. والديه كانوا كيديروا مساكن جهدهم باش نبرا، ولكن الصحه ديالي زادت تورطات، ورجيا بجوج ما بقاوش كيتحركوا، وما بقيتش نقدر نوقف حتى في جنب الطبلة، وإلا حطوني في شي بلاصة تما كنبقى حتى كيعاودوا يهزوني. وفي الآخر عاد داوني لعند الطبيب، وملي شافني الطبيب وقلبني عرف هذاك هو مرض الشلل. الطبيب تقلق بزاف وبخ والديا بالغواس، وكيقول ليهم علاش ما جبتوهاش في الأول، كنا نقدروا نداويوها في البدو ديال هذا المرض. هو كان طبيب أجنبي، ومن بعد صيفطهم لواحد السبيطار خاص بالأطفال المعوقين. هو في الحقيقة مؤسسة عالمية اللي كان سميتها نجيو الأطفال، يعني Save the Children، بحال اللي كيقولوا دابا أونيسيف. وكانوا المسؤولين كلهم أجنبيين من فرنسا ومن إنجلترا ومن أمريكا ومن دول أخرين، بحال الاتحاد الأوروبي اللي اتفقوا وكونوا هاد المؤسسة باش يعاونوا الأطفال اللي مراض ومعذورين. إيوا داوني الوالدين ديالي لداك السبيطار وسجلوني تما داخلية، يعني نعيش تما. وقالوا لبا والمي صافي سيروا وخليوها هنايا، وأجيو غير فوق الزيارة يومين في السيمانة وملي يكون شي عيد. انا بديت كنبكي على امي، وامي حتى هي كتبكي عليا، ودخلوني مع الدراري اللي قدي، كانوا حتى هما صبيان، وكانوا تما بزاف ديال الدراري بنات وولاد وعمرهم مختلفه وامراضهم متنوعه، ولكن كانوا كيقابلونا مزيان بزاف، وكل شيء كان نقي ومنظم، والمسؤولين كانوا كلهم اجنبيين، والفرمليات واللي كيقابلو واللي كيطيبو هما كانوا مغاربة، ولباسهم بيض ونقي، وكانوا حتى الرهيبات للسور. وداك المكان كان زوين بزاف، عامر بالجرادي والورد بالألوان والشجر ديال التوت، وكانوا فارقين شجرادي والطرقان بالغرس ديال الأزير والخزامة، فيهم الريحة زوينة بالخصوص مني كيكونوا منورين. وهاد البلاصة كانت واحد الأرض كبيرة بزاف ومدور بها كلها واحد السور والشجر، ومبني فيها شي 3 ديال القشلات ديال العسكر، وبجنب وحده فيهم بالضبط كانت المؤسسه اللي حنا فيها.
وفي الجنب الاخر كان فيه محل اللي كيديروا لينا الترويض فيه والمساج خاص لرجلينا والالات باش نتمشاو لي زاباراي. كل شيء كان مجهز مزيان ومتقدم. وفي الجنب الاخر كان واحد البني ديال السبيطار فين كيديروا لينا العمليات لرجلينا. كانوا كيفكروا بين مرض الشلال يمكن يداويوه بالعمليات وحاولوا باي طريقه يعاونونا باش نبراو، ولكن كان صعيب. والحل هو التلقيح، او في البدو ديال المرض خص الترويض وتسخين الرجلين والحركات. وهذا السبيطار كانوا فيه الاطباء مختلفين في الجنسيات، ولكن اللي كان مسؤول في ذاك الوقت هو واحد الطبيب مغربي سميته مسيو العالمي. كان مزوج بواحد المراه يهوديه وهو كان مزيان بزاف وحنين مع المرض وديما كيضحك وكل شيء كان كيبغيه، حتى سماو عليه العالمي الحنين يفتح الرجلين. وانا كنفتخر به كطبيب مغربي رائع، حتى انا دار لي واحد العمليه لرجلي. ومن مورانا يعني من مور ذاك المؤسسه كانت واحد الغابه كبيره وخداو واحد طرف منها وداروه لنا حديقه بارك ديال الالعاب، وكان فيه الالعاب متنوعه وبالالوان وزوينين، حيت كانوا جاوا واحد المجموعه ديال الشباب متطوعين اللي هما اجنبيين باش يصوبوا لنا في اللعبو. وفي النهار ديال الزياره كانوا با وامي كيجيبوا خوتي باش يشوفوني، وكان كيعجبهم يلعبوا تما. ومن بعد بداو كيجيبوا بنات خالتي، ومن بعد بداو يجيو اولاد الجيران. كانوا كيديروا النوبه على شكون يجي، حيت كان مسموح يدخلوا غير ثلاثه ديال الاطفال مع كل عائله، وداك الشيء غير باش يلعبوا ديك الحديقه اللي زوينه. عاود ما كانش عندهم ساكن بحال داك الالعاب، وبديت كنولف شويه. ولكن كل ما كانوا كيجيو والديا في النهار ديال الزياره ملي كيمشيو كنبكي عليهم، كانت كتبقى في يدي الريحه ديال امي، وكنبقى نشم يدي باش نحس بامي. وديما في النهوره ديال الزياره كنبقاو نتسناو والدينا وحبابنا، وكنقولوا الريحه ديال الحباب، الريحه ديال الحباب، وحنا فرحانين. واخا يا خوتي دابا انا غادي نوقف، ومن بعد في الفصل الثاني نتلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة أخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

مرحبا، أنا اسمي لينا. حابة أقول بس رحلتي كيف قابلت يسوع. هو غالبا مش أنا اللي قابلته، هو اللي إجاني، هو اللي اختارني. أنا كان عمري 15 سنة لما شفت المنام وإجاني يطبطب علي. كنت داخلة في اكتئاب عميق وكنت بحاول أخلص أيامها من حياتي، فهو إجاني وكان جنبي، كان جنبي في المواقف الصعبة كتير. أيامها ما كنتش فاهمة هو بيزورني ليش أو عايز مني شو. فلغاية ما كبرت الموضوع أخذ سنين، لغاية ما وصلت في مرة كان عمري 34 سنة 35، يعني من عمر 15 ل 35 هو بيكرر زياراته كل ما داقت فيني الدنيا. على 35 كنت جنب كنيسة، كنت ساكنة هناك، فكان في شخص من الأشخاص عايزني أترجم له في الكنيسة، فدخلت أترجم. فهناك قابلته، هناك عرفته. أنا قابلته قبل كده بس هناك عرفته، عرفت إنه ما كانوش يقولوا لي الحقيقة عن المسيح. ما كنتش أعرف، ما كانش حد يقول لي المسيح إيش بيعمل بالضبط أو المسيحية تدعو إلى إيش. لغاية ما هناك عرفت واخدت الكتاب ودورت، ولما قريت الكتاب وقريت الكتاب المقدس وشفت الآيات عرفت إنه هذا كلام من الرب، هذا كلام يليق للرب. ما ينفعش يكون الرب غير هيك. الرب محب وعايز ينشر محبة، بس في مملكة مش ماخدها الشيطان حاليا، فهي حرب روحية. بس لو تخيلت هيك للحظة، لو انه الكل ملتزم بهذه التعاليم اللي موجودة بالكتاب، قديش عالمنا حيكون حلو، قديش الدنيا حتكون بخير، والمجاعة والحروب اللي هربنا منها مش حتكون موجودة تاني. بعد الإيمان شو تغير فيها كلينا كامرأة شرقية جاية من مجتمع متدين، خلينا نقول مجتمع الست ما بتنحبش حب غير مشروط. هي لازم في عائلتها تجتهد، ترضي أمها وأبوها، تعمل تكون الأولى بالمدرسة. مع ربنا لازم في عبادات كتير لازم تعملها، لبس معين لازم تعمله عشان تنحب، عشان تنقبل. وبعدين لما ترتبط لازم تكون كمان بترضي الطرف الآخر عشان ما تلعنهاش الملائكة، فخلينا نقول، أو تكون مقبولة. فصدمت لما لقيت إنه الرب حبيبني حب غير مشروط. لما عرفته لمجرد إن أنا بنته، أنا مش لازم أكون بمظهر معين، مش لازم أعمل حاجة معينة. هو حبيبني، هو مديني بنته بدون ما أعمل حاجة، بدون ما أدي شيء. وأنا زي أي حدا، يعني زي أخويا الرجل عنده بالضبط، إحنا الاثنين أولاده، ما فيش فرق أبداً. فأنا إلي كرامتي، إلي مكانتي كبنت الرب، وهذه المكانة والحب الغير مشروط أنا شيء غير ما تعودتش عليه، شيء داني قبول. بدل ما أنا دايماً بحاول أسعى أرضي الكل وحاسة إن ضاعت هويتي في الموضوع، كان كل اللي عليا بس إنه أنا أقوي علاقتي مع ربنا، أشوف نفسي بعيون تانية، بالعيون اللي هو شايفني فيها. ففرقت في حياتي جامد، صرت أحب نفسي أكتر، صار عندي ثقة بنفسي أكتر. فصار ما يفرقش معايا كبيرة صغيرة، شكلي كيف هو، أنا محبوبة، أنا مقبولة. وهذا بالنسبة لي كان كافي. أنا حابة أوجه موضوعي أو رسالتي للستات التانيين. يعني أنا عارفة أنا كنت مكانكو، أنا عارفة الموضوع قديش صعب، وأنا عارفة قديش القيود اللي مفروضة عليكم. أنا بعرف قديش أنت بتحاولي، قديش أنت بتركضي، خايفة من العقاب الآخرة، خايفة من العقاب اللي بعد الموت، خايفة تخسري، خايفة إنه المجتمع ينظر لك بطريقة صعبة، خايفة. فما فيش حل لهذه المواضيع كلها، ما فيش راحة، ما فيش سلام نفسي. مش هتعرفي قيمة نفسك، انت مش شايفة قيمة نفسك، قيمة نفسك عم بتضيع، وانت عم بتحاولي ترضي الناس وترضي الرب اللي انت شايفتيه انه هو إلهك، لغاية ما تعرفي يسوع. يوم ما تعرفيه وصلتي للسلام النفسي وعرفتي المحبة، امتليتي محبة حتنشري محبة، هينعكس هذا عليك وعلى سلوكياتك. الغضب، اليأس، اللي خلينا نقول الإحباط المستمر الملازم للمرأة الشرقية، هذا حيختفي. الملازم لأي مرأة بتشوف إنه أكتر حاجة فيها ملفتة للنظر هو جسدها، أنا بقول اقري الكتاب المقدس، اعرفي يسوع عشان تعرف إنه أنت كمان
شبه يعني لما خلقنا الرب خلقنا على على شبهه من ذكر وأنثى، فأنت كمان مثله. وقديش أنت بنته، قديش أنت غالية، قديش دموعك غالية. هذا الكلام مش هتعرفيه إلا لما تعرفي يسوع.